تري على مزيدا انا بدي كي كده بابيتي وده بدي كيتا تري كده كده اي اي اي اي انا مزيدا انا بدي اي اي اي اي شو بدي تا